0: niente come il passo di idee. ما اسمك؟
1: اسمي محمد الهادي. ما جئت تفعل هنا؟
0: ليملكوا لا لاتنسيسيون باللغة العربية.